0: تسمع له سميا وليولدكو عمفاننا أوبام إنكنا نغا بني مدارة لمنية.
1: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا.
0: ويقول الإنسان منتوى يقرى بلجونغا غامبا أئذا ما مت سنجك سيرا تلتو كنمبا غامفد لسوف أخرج حيا sera kirituka ne banzija y'omuntu ananga ndi mulamu nga bwe ndi kati ayogera
1: awala yadhkuru linsanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay'a
0: awala yadhkuru linsanu omuntu oyo tasobola kujjukira anna khalaqnahu ntiffe twamutonda min qablu olubereberye nga tannaba kubeera ng'ali wano ku nsi nga bw'ayogera kati ولم يك شيئا تياري كنتو جنا كنتي كنو جوغروا كنتي قوندي
1: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
0: فوربك الله لا يدك تندو بالنبي محمد يابان فابي چكي جوبا كامبي لنحشرنهم تجاك وكنانيا بنتنوا والشياطين نيزو ستاني زبيين زازفا سينزا دمورو فانيومانغا تمازو كباكو نانيا نستاني زاوي لنحضرنهم تجيندا كبيرانغا تباسينبزا حول جهنما يمبالي قوموليرو جهنما جفيا نغبالي مقوابرا جفيا نغبالي مكبيرانغا بابتامي الله سبحانه وتعالى غامبا mabibi bagenda kugateka wansi n'emmeze ebigere byabwe babeere nga bafukamidde nga beerolera omuliro jahannama obukambwe bwagwo era nga bagwetegekera nga nago gubeetegekera
1: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
0: الله سبحانه وتعالى قام ثم رفنما لننزعن تجين لكجا من كل شيعة مولي تبينجا مولي قروب تغين لك بيرانغا تسولم أيهم أشد على الرحمن عتيا ويويني ربي كان كي يرياب السنجيري الله سبحانه وتعالى فكان ينفتو تغين لك بيرانغا تمجمو مجبينجيكو أبيرينغا بنرزبوا ما سوغوا بقنانغا بربا الله سبحانه وتعالى تبالي أزامان الزنا كمنا كدقلا
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
0: ثم ربما لنحن أعلم فتسنغوكمنا بالذين هم أولى بها صليا أبابا لبيران قبيبا سنغير الدروك بيران قبيبا قين لكسون سكبوا يريا ولي ببون رزيبي وبنمي وبيتربو

0: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كليوما جندا كوي فوتينغا توكم ما سوكا الله فرنا كويتشيا مانغا ليوان نمني جنا nga genze yekka taina ko muntu mulala wajulira ali mabega mutasa oba muntu mulala yenna oba buyinza oba mali byonanga twabireka ku bulamu bwansi
1: innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu hudda
0: innal ladhina amanu mazma bakiriza wa amilus salihati ne bakole emirime mirungi سيجعل لهم الرحمن ودا الله ميتي فتي فوق باتيرا ويمبيري لقوم قوانو نوكوا قالوا قوانا مدلا وكبيري أبا بارينغا أبا وليزي أيري الله سبحانه وتعالى جاك باتيرا ويشيرا قانتي مقوانو قوابوي وانا مدلا موسى سورة يابوي بجاك تيرا

إنما يسرناه بلسانك مزما تواغونز القرآن ينقل لمروي بيرينغ تريم وزيبونا لتبشر به المتقين وبيرينغ وسن سنيو أبابد بفابت الله وتنذر به قوما لدى وبيرينغ تي سنيو أبانت وابابد بكانتي بامبا كنيو كماتيكا الله abalabika nchibaga kubake kifuwe chichide obatisi ntibwe mutegendereze mujja kubeeranga mugwa kuchocha.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاف

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غمويتا فوم كوجانجا بومويوغوي كاجيدينغا نامو ولو مئة مرة كاجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلة كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو وجاجيندريزا وجتكيرا امكروغايو تشيسينغاكو وكسوما قراني نامبا وتجاجيندريزا ngatochitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-5. Bamuze Engineering Company.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.